ولا إذا هو هو كلا حقيقي إذا من أي مهول أي زاد به بوجد ولا وإذا دو بدو بلا أي هذا اللي بوجد تابلا ولا إذا هو هو هو هي وين الأبي بدو بلا ولا بوجد ولا وإذا دو بدو أي هذا اللي بوجد تابلا.